سرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيك الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية.

على تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات

اللوجستية مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيك الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10,000,000,000 دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: كما تعرف.
1: سامع الكلام إليك يا جارة.
2: حضرتك بتتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

Boo!

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيك الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
1: Thank you.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيكي الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا

في استقطاب الاستثمارات، كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة

أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيكي الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع

تعزيز الشراكات التجارية بين البلدين، وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام

ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعه من قائد يسوس امرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحب لودك.

قبلي ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

لنا سعاد. أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كم تئن واجبتها هذا أنين مفارق بالموت خاس. قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس. ترى سعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي.

Thank you.

0: بلغ القضاء وتكتب لكم في منظر المدعي وبلغ في جيدا
1: الله قلت الجيد غريب
0: القرنية تكرمالا يترون

يروح ايوه تذكر زمان الماضي ذكر قلبي ايوه المطر.

0: 黎明来。
1: 哎，谢了命，哎，谢。

إن عبدتنا لا إشراك بالله لأننا

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية. وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء. يا بوكتم ما سرك على شرح الافادي جودي يا با.
1: طيب

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

قبلتك قبلتي محراب روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي بقلبي في الغجير وفي الظلام.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها، أجيب إلى ليال كنت إلفي بها. أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي، وحالي لم يزل بهاك حالي. كتبت إليك عرض الحال، كتبت إليك عرض الحال لهفا بدمع سح مني كالليالي، ولم أرفع لغير الله أمري، وهذا دين سادات الرجال. كم ليل ابن وعد وافى عن الطبيب عيال،

يا عيني دهبي فكر بفكر الماضي تاياك، نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى، ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي فكر بذكر الماضي تايا، نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى، ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى. يا بل الناس بالعام عيدين، يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين، الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين، اروح كل الليالي عيادين.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافي قالوا نسي حنيت قالوا ذا خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون جفيت قالوا نسي حنيت قالوا ذا خبيت قالوا استحى حبيت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيكي الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال

الاتصال، قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير، بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا، كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز الجمعة 14 آب: إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيك الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد

محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا، كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف. وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة. وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب

أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله

على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع السوري: الجيش يواجه النيران ويحمي الأرواح والممتلكات. قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمس السبت خلال كلمة في مهرجان صيف سوريا بقلعة دمشق إن الجيش العربي السوري يقف إلى جانب فرق الإطفاء في مواجهة الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات. وأضاف أبو قصرة أن قوات الجيش تساهم في إحياء المناطق المتضررة عبر حملات التشجير، مؤكدا أن دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية الحدود وصون السيادة، بل يشمل أيضا المساهمة في بناء الوطن والحفاظ على أمن المواطنين. ووجه وزير الدفاع التحية إلى القوات المسلحة وفرق الطوارئ والأجهزة الأمنية وكل من يساهم في بناء الوطن وصونه وانطلقت فعاليات مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق في السادس من آب بمشاركة جهات ثقافية وفنية وأهلية، ويتضمن عروضا وورشات وأنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال والعائلات. تركيا وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران. وقعت تركيا وكازاخستان أمس السبت في إسطنبول مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير علاقات الطيران المدني بين البلدين وزيادة إمكانات النقل الجوي. وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات بين مسؤولي الطيران المدني في البلدين، وشملت توسيع حقوق نقل الركاب ومنح شركات الطيران مرونة أكبر في عملياتها، كما رفعت السعة المتاحة للرحلات بين إسطنبول ومدن كازاخية رئيسية بينها أستانا وألماتي، مع خطوات لتطوير الرحلات من أنقرة وأنطاليا وبودروم إلى مدن أخرى في البلدين. وتتيح المذكرة كذلك تسيير رحلات شحن منتظمة بواقع يصل إلى 38 رحلة أسبوعيا لكل طرف، بما يعزز التجارة والروابط اللوجستية والسياحة وحركة السفر بين البلدين. رئيس كولومبيا السابق يعتذر عن اعتراف الحكومة الحالية بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان.

اعتذر الرئيس الكولومبي السابق جوستافو بيترو أمس السبت عن اعتراف الحكومة الحالية بما سمته السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. وقال بيترو في تدوينة عبر منصة إكس إن الشعب الكولومبي لطالما اعتبر الجولان أرضا سورية، مؤكدا أن بلاده لا تعتبر الهضبة تابعة للاحتلال الإسرائيلي. ووجه بيترو انتقادات للحكومة الحالية متهما الاحتلال الإسرائيلي بالتأثير في الانتخابات الكولومبية، كما قدم اعتذاره إلى دول العالم العربي والمسلمين. وكانت سوريا قد أعلنت في 12 آب رفضها القاطع للقرار الكولومبي، وقدمت احتجاجا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مؤكدة أن الاعتراف يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري المحتل. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم وتفتيش في بلدة الرفيد بالقنيطرة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل. وأفادت مصادر إعلامية بأن عمليات الدهم لم تعرف حصيلتها بعد، أو ما إذا كانت قد أسفرت عن اعتقالات، كما لم يتضح ما إذا كانت القوات قد انسحبت من البلدة. ويأتي التوغل في سياق استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لسيادة سوريا وسط توغلات واعتداءات متكررة في مناطق الجنوب السوري.

إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة في السويداء. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء أمس السبت 15 آب محاولة تهريب شحنة من المخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر. وفي سياق متصل، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبجة بريف حلب الجمعة القبض على خلية تضم 7 أشخاص متخصصة بتجارة المواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية وبيعها أو مقايضتها. وأظهرت التحقيقات الأولية بحسب المديرية أن نشاط الخلية تركز على مقايضة الدراجات النارية المسروقة بالمواد المخدرة بهدف تداولها وترويجها في المنطقة.

الاستخبارات السورية تعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي. ألقى جهاز الاستخبارات العامة السبت 15 من آب القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصدر في جهاز الاستخبارات أن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول ملابسات العملية.

0: القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة إعزاز بريف حلب أمس السبت القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز وتخريب معداته وأثاثه قبل يومين. وقالت قوى الأمن إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وخاصة ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بتزامن مع وقوع الاعتداء، تمهيدا لتحديد المسؤوليات بدقة. وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وكانت النيابة العامة في ريف حلب الشمالي قد اتخذت إجراءات قانونية عقب الاعتداء، فيما أدانت وزارة الصحة الحادثة مؤكدة أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي مساء أمس السبت إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. وجاءت تصريحات عزيزي تعليقا على حديث ترامب عن عزمه إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية عقب ما وصفه بهزيمة إيران بالكامل. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة أو حاملة طائرات، مؤكدا أن إيران لا تخشى التهديدات. وفي المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب كان يمزح في تصريحه بشأن إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المضيق على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف من تأثر الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

من حسن

واملأ الكأس له حتى الجمام أهلك التاريخ من فضلتهم ذكره.

ذكرهم في عروة الدهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أو

أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا، إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا، إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد، والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعين الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع السوري: الجيش يواجه النيران ويحمي الأرواح والممتلكات. قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمس السبت خلال كلمة في مهرجان صيف سوريا بقلعة دمشق إن الجيش العربي السوري يقف إلى جانب فرق الإطفاء في مواجهة الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات. وأضاف أبو قصرة أن قوات الجيش تساهم في إحياء المناطق المتضررة عبر حملات التشجير، مؤكدا أن دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية الحدود وصون السيادة، بل يشمل أيضا المساهمة في بناء

الوطن والحفاظ على أمن المواطنين. ووجه وزير الدفاع التحية إلى القوات المسلحة وفرق الطوارئ والأجهزة الأمنية وكل من يساهم في بناء الوطن وصونه. وانطلقت فعاليات مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق في 6 آب بمشاركة جهات ثقافية وفنية وأهلية.

تركيا وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران. وقعت تركيا وكازاخستان أمس السبت في إسطنبول مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير علاقات الطيران المدني بين البلدين وزيادة إمكانات النقل الجوي. وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات بين مسؤولي الطيران المدني في البلدين، وشملت توسيع حقوق نقل الركاب ومنح شركات الطيران مرونة أكبر في عملياتها، كما رفعت السعة المتاحة للرحلات بين إسطنبول ومدن كازاخية رئيسية بينها أستانا وألماتي، مع خطوات لتطوير الرحلات من أنقرة وأنطاليا وبودروم إلى مدن أخرى في البلدين. وتتيح المذكرة كذلك تسيير رحلات شحن منتظمة بواقع يصل إلى 38 رحلة أسبوعيا لكل طرف، بما يعزز التجارة والروابط اللوجستية والسياحة وحركة السفر بين البلدين. رئيس كولومبيا السابق يعتذر عن اعتراف الحكومة الحالية بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان. اعتذر الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو أمس السبت عن اعتراف الحكومة الحالية بما سمته السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. وقال بيترو في تدوينة عبر منصة إكس إن الشعب الكولومبي لطالما اعتبر الجولان أرضا سورية، مؤكدا أن بلاده لا تعتبر الهضبة تابعة للاحتلال الإسرائيلي. ووجه بيترو انتقادات للحكومة الحالية متهما الاحتلال الإسرائيلي بالتأثير في الانتخابات الكولومبية، كما قدم اعتذاره إلى دول العالم العربي والمسلمين. وكانت سوريا قد أعلنت في 12 من آب رفضها القاطع للقرار الكولومبي، وقدمت احتجاجا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مؤكدة أن الاعتراف يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري المحتل. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم وتفتيش في بلدة الرفيد بالقنيطرة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل. وأفادت مصادر إعلامية بأن عمليات الدهم لم تعرف حصيلتها بعد، أو ما إذا كانت قد أسفرت عن اعتقالات، كما لم يتضح ما إذا كانت القوات قد انسحبت من البلدة. ويأتي التوغل في سياق استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لسيادة سوريا وسط توغلات واعتداءات متكررة في مناطق الجنوب السوري. إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة في السويداء. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء أمس السبت 15 من آب محاولة تهريب شحنة من المخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر. وفي سياق متصل ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبجة بريف حلب الجمعة القبض على خلية تضم 7 أشخاص متخصصة بتجارة المواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية وبيعها أو مقايضتها. وأظهرت التحقيقات الأولية بحسب

0: مديريتي أن نشاط الخلية تركز على مقايضة الدراجات النارية المسروقة بالمواد المخدرة بهدف تداولها وترويجها في المنطقة. الاستخبارات السورية تعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي. ألقى جهاز الاستخبارات العامة السبت 15 من آب القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصدر في جهاز الاستخبارات أن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول ملابسات العملية. القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة إعزاز بريف حلب أمس السبت القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز وتخريب معداته وأثاثه قبل يومين. وقالت قوى الأمن إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وخاصة ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع وقوع الاعتداء تمهيدا لتحديد المسؤوليات بدقة. وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وكانت النيابة العامة في ريف حلب الشمالي قد اتخذت إجراءات قانونية عقب الاعتداء فيما أدانت وزارة الصحة الحادثة مؤكدة أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلاً من التهديدات بشأن هرمز. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي مساء أمس السبت إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلاً من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. وجاءت تصريحات عزيزي تعليقا على حديث ترامب عن عزمه إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية عقب ما وصفه بهزيمة إيران بالكامل. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة أو حاملة طائرات مؤكدا أن إيران لا تخشى التهديدات. وفي المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب كان يمزح في تصريحه بشأن إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المضيق على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف من تأثر الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري مراحله وأعراضه ووقاية الجسم.

جسمي منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخلياً من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية
مع توقف التعرق

وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية: تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقياً مع رفع قدميه قليلاً. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجياً عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضاً التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة، ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم،
نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب.

بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق اكتر قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع السوري: الجيش يواجه النيران ويحمي الأرواح والممتلكات. قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمس السبت خلال كلمة في مهرجان صيف سوريا بقلعة دمشق إن الجيش العربي السوري يقف إلى جانب فرق الإطفاء في مواجهة الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات. وأضاف أبو قصرة أن قوات الجيش تساهم في إحياء المناطق المتضررة عبر حملات التشجير، مؤكدا أن دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية الحدود وصون السيادة، بل يشمل أيضا المساهمة في بناء الوطن والحفاظ على أمن المواطنين. ووجه وزير الدفاع التحرير

إلى القوات المسلحة وفرق الطوارئ والأجهزة الأمنية وكل من يساهم في بناء الوطن وصونه. وانطلقت فعاليات مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق في 6 آب بمشاركة جهات ثقافية وفنية وأهلية، ويتضمن عروضا وورشات وأنشطة ترفيهية وثقافية

كازاخستان أمس السبت في إسطنبول مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير علاقات الطيران المدني بين البلدين وزيادة إمكانات النقل الجوي. وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات بين مسؤولي الطيران المدني في البلدين، وشملت توسيع حقوق نقل الركاب ومنح شركات الطيران مرونة أكبر في عملياتها، كما رفعت السعة المتاحة للرحلات بين إسطنبول ومدن كازاخية الرئيسية بينها أستانا وألماتي، مع خطوات لتطوير الرحلات من أنقرة وأنطاليا وبودروم إلى مدن أخرى في البلدين. وتتيح المذكرة كذلك تسيير رحلات شحن منتظمة بواقع يصل إلى 38 رحلة أسبوعيا لكل طرف، بما يعزز التجارة والروابط اللوجستية والسياحة وحركة السفر بين البلدين. رئيس كولومبيا السابق يعتذر عن اعتراف الحكومة الحالية بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان. اعتذر الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو أمس السبت عن اعتراف الحكومة الحالية بما سمته السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. وقال بيترو في تدوينة عبر منصة إكس إن الشعب الكولومبي لطالما اعتبر الجولان أرضا سورية، مؤكدا أن بلاده لا تعتبر الهضبة تابعة للاحتلال الإسرائيلي. ووجه بيترو انتقادات للحكومة الحالية متهما الاحتلال الإسرائيلي بالتأثير في الانتخابات الكولومبية، كما قدم اعتذاره إلى دول العالم العربي والمسلمين. وكانت سوريا قد أعلنت في 12 من آب رفضها القاطع للقرار الكولومبي، وقدمت احتجاجا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مؤكدة أن الاعتراف يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري المحتل. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم وتفتيش في بلدة الرفيد بالقنيطرة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل. وأفادت مصادر إعلامية بأن عمليات الدهم لم تعرف حصيلتها بعد، أو ما إذا كانت قد أسفرت عن اعتقالات، كما لم يتضح ما إذا كانت القوات قد انسحبت من البلدة. ويأتي التوغل في سياق استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لسيادة سوريا وسط توغلات واعتداءات متكررة في مناطق الجنوب السوري. إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة في السويداء. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء أمس السبت 15 من آب محاولة تهريب شحنة من المخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر. وفي سياق متصل ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبجة بريف حلب الجمعة القبض على خلية تضم 7 أشخاص متخصصة بتجارة المواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية وبيعها أو مقايضتها. وأظهرت التحقيقات الأولية بحسب المديرية أن نشاط الخلية تركز على مقايضة الدراجات النارية المسروقة بالمواد المخدرة بهدف تداولها وترويجها في المنطقة.

0: الاستخبارات السورية تعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي. ألقى جهاز الاستخبارات العامة السبت 15 من آب القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصدر في جهاز الاستخبارات أن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول ملابسات العملية. القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة إعزاز بريف حلب أمس السبت القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز وتخريب معداته وأثاثه قبل يومين. وقالت قوى الأمن إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وخاصة ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بتزامن مع وقوع الاعتداء تمهيدا لتحديد المسؤوليات بدقة. وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وكانت النيابة العامة في ريف حلب الشمالي قد اتخذت إجراءات قانونية عقب الاعتداء فيما أدانت وزارة الصحة الحادثة مؤكدة أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي مساء أمس السبت إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. وجاءت تصريحات عزيزي تعليقا على حديث ترامب عن عزمه إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية عقب ما وصفه بهزيمة إيران بالكامل. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة أو حاملة طائرات مؤكدا أن إيران لا تخشى التهديدات. وفي المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب كان يمزح في تصريحه بشأن إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المضيق على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف من تأثر الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآيت نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد التاسع من آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين السابعة والخمسين والتاسعة والخمسين قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة التسعين، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية توالياً بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي 4 آب.

الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد 9 آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأنهى فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق 2.5 عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا. ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16. وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية فيما أحرز بشار ناشد وعلى سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع السوري: الجيش يواجه النيران ويحمي الأرواح والممتلكات. قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمس السبت خلال كلمة في مهرجان صيف سوريا بقلعة دمشق إن الجيش العربي السوري يقف إلى جانب فرق الإطفاء في مواجهة الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات. وأضاف أبو قصرة أن قوات الجيش تساهم في إحياء المناطق المتضررة عبر حملات التشجير، مؤكدا أن دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية الحدود وصون السيادة، بل يشمل أيضا المساهمة في بناء الوطن والحفاظ على أمن المواطنين. ووجه وزير الدفاع التحية إلى القوات المسلحة وفرق الطوارئ والأجهزة الأمنية وكل من يساهم في بناء الوطن وصونه. وانطلقت فعاليات مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق في 6 آب بمشاركة جهات ثقافية وفنية وأهلية، ويتضمن عروضا وورشات وأنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال والعائلات. تركيا وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران. وقعت تركيا وكازاخستان أمس السبت في إسطنبول مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير علاقات الطيران المدني بين البلدين وزيادة إمكانات النقل الجوي. وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات بين مسؤولي الطيران المدني في البلدين، وشملت توسيع حقوق نقل الركاب ومنح شركات الطيران مرونة أكبر في عملياتها، كما رفعت السعة المتاحة للرحلات بين إسطنبول ومدن كازاخية رئيسية بينها أستانا وألماتي، مع خطوات لتطوير الرحلات من أنقرة وأنطاليا وبودروم إلى مدن أخرى في البلدين. وتتيح المذكرة كذلك تسيير رحلات شحن منتظمة بواقع يصل إلى 38 رحلة أسبوعيا لكل طرف، بما يعزز التجارة والروابط اللوجستية والسياحة

اعتذر الرئيس الكولومبي السابق جوستافو بيترو أمس السبت عن اعتراف الحكومة الحالية بما سمته السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. وقال بيترو في تدوينة عبر منصة إكس إن الشعب الكولومبي لطالما اعتبر الجولان أرضا سورية، مؤكدا أن بلاده لا تعتبر الهضبة تابعة للاحتلال الإسرائيلي. ووجه بيترو انتقادات للحكومة الحالية متهما الاحتلال الإسرائيلي بالتأثير في الانتخابات الكولومبية، كما قدم اعتذاره إلى دول العالم العربي والمسلمين. وكانت سوريا قد أعلنت في 12 آب رفضها القاطع للقرار الكولومبي، وقدمت احتجاجا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مؤكدة أن الاعتراف يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري المحتل. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم وتفتيش في بلدة الرفيد بالقنيطرة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل. وأفادت مصادر إعلامية بأن عمليات الدهم لم تعرف حصيلتها بعد، أو ما إذا كانت قد أسفرت عن اعتقالات، كما لم يتضح ما إذا كانت القوات قد انسحبت من البلدة. ويأتي التوغل في سياق استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لسيادة سوريا وسط توغلات واعتداءات متكررة في مناطق الجنوب السوري. إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة في السويداء. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء أمس السبت 15 آب محاولة تهريب شحنة من المخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر. وفي سياق متصل ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبجة بريف حلب الجمعة القبض على خلية تضم 7 أشخاص متخصصة بتجارة المواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية وبيعها أو مقايضتها. وأظهرت التحقيقات الأولية بحسب المديرية أن نشاط الخلية تركز على مقايضة الدراجات النارية المسروقة بالمواد المخدرة بهدف تداولها وترويجها في المنطقة. الاستخبارات السورية تعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي. ألقى جهاز الاستخبارات العامة السبت 15 آب القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصدر في جهاز الاستخبارات أن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول ملابسات العملية. القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة إعزاز بريف حلب أمس السبت القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز وتخريب معداته وأثاثه قبل يومين. وقالت قوى الأمن إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وخاصة ظروف وفاة أحد المرضى.

0: في قسم العناية بتزامن مع وقوع الاعتداء تمهيدا لتحديد المسؤوليات بدقة، وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وكانت النيابة العامة في ريف حلب الشمالي قد اتخذت إجراءات قانونية عقب الاعتداء، فيما أدانت وزارة الصحة الحادثة مؤكدة أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي مساء أمس السبت إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. وجاءت تصريحات عزيزي تعليقا على حديث ترامب عن عزمه إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية عقب ما وصفه بهزيمة إيران بالكامل. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة أو حاملة طائرات، مؤكدا أن إيران لا تخشى التهديدات. وفي المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب كان يمزح في تصريحه بشأن إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المضيق على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف من تأثر الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا التجارة مع سوريا ارتفعت بنسبة 45% في عام 2025.

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط الخميس 13 من آب إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% عام 2025 وب 16% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي. جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في مراسم افتتاح موقف شاحنات معبر جيلواغوزو الجمركي وزيارته للمعبر الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري رفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي. وأكد بولاط أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، وأشار إلى أن تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وسوريا سينعكس على رخاء شعبيهما. وأضاف بولاط سوريا تشكل ممرا مهما للغاية لنا للوصول إلى منطقة الخليج بأكملها وشمال إفريقيا. وأردف تركيا تمثل بالنسبة إلى سوريا نقطة عبور مهمة نحو الغرب وأوروبا والقوقاز. ولفت بولاط إلى وجود 6 معابر حدودية تعمل بين البلدين في الوقت الراهن، وشدد على الأهمية الحيوية لممرات النقل والتجارة العابرة والطاقة التي تربط تركيا وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج.

من جانبه أعرب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي عن سعادته بافتتاح موقف الشاحنات بشكل مشترك، وأشار بدوي إلى أن التجارة بين تركيا وسوريا شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة، وقال إن هذا الارتفاع استدعى توسيع ساحات العمل من الجانبين التركي والسوري. وأكد بدوي أن تركيا وسوريا دولتان شقيقتان في جميع المجالات، وأضاف أنهم سيعملون على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز الجهود لتطوير العلاقات بين البلدين قدر الإمكان. وأوضح أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهوى وتطويره عبر تحديث ساحات الشحن والأبنية والمرافق ومسارات حركة الشاحنات والمسافرين تمهيداً لافتتاحه خلال 3 أشهر. وربط بدوي بين المشروعين على جانبي الحدود باعتبار تكامل المنشآت الجديدة عاملا لرفع كفاءة العبور، خصوصا مع تنامي حركة التجارة والترانزيت وأعداد الشاحنات والمسافرين. وأشار إلى أن المنافذ الحدودية السورية التركية باتت بوابات حيوية تربط الأسواق التركية والأوروبية بالأسواق العربية في ظل توسع التبادل التجاري وحركة النقل عبر الأراضي السورية. وقال بدوي في تدوينة عبر منصة إكس: سعدت اليوم بزيارة الجمهورية التركية برفقة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك والمشاركة في تدشين ساحات الشحن الجديدة والمركز اللوجستي في معبر جيلفاغوز المقابل لمنفذ باب الهوى. وأضاف: أتقدم بخالص الشكر إلى معالي وزير التجارة السيد عمر بولاط ووالي هطاي السيد مصطفى مسطلي وجميع المسؤولين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأبارك لهم إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تنظيم حركة الشاحنات وتسريع عمليات العبور ويعزز حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. وتابع قائلا: نتطلع إلى مواصلة العمل المشترك وتكامل مشروعات التطوير على جانبي الحدود بما يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية ويخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا. وتأتي زيارة وفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إلى تركيا في سياق التنسيق والتعاون في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية بما يدعم المصالح المشتركة. وعقب التصريحات أجرى الوزير بولاط وضيفه السوري والمسؤولون المرافقون جولة تفقدية في المنطقة العازلة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع السوري: الجيش يواجه النيران ويحمي الأرواح والممتلكات. قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمس السبت خلال كلمة في مهرجان صيف سوريا بقلعة دمشق إن الجيش العربي السوري يقف إلى جانب فرق الإطفاء في مواجهة الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات. وأضاف أبو قصرة أن قوات الجيش تساهم في إحياء المناطق المتضررة عبر حملات التشجير، مؤكدا أن دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية الحدود وصون السيادة، بل يشمل أيضا المساهمة في بناء الوطن والحفاظ على أمن المواطنين. ووجه وزير الدفاع التحية إلى القوات المسلحة وفرق الطوارئ والأجهزة الأمنية وكل من يساهم في بناء الوطن وصونه. وانطلقت فعاليات مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق في 6 آب بمشاركة جهات ثقافية وفنية وأهلية، ويتضمن عروضا وورشات وأنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال والعائلات. تركيا وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران. وقعت تركيا وكازاخستان أمس السبت في إسطنبول مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير علاقات الطيران المدني بين البلدين وزيادة إمكانات النقل الجوي. وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات بين مسؤولي الطيران المدني في البلدين، وشملت توسيع حقوق نقل الركاب ومنح شركات الطيران مرونة أكبر في عملياتها، كما رفعت السعة المتاحة للرحلات بين إسطنبول ومدن كازاخية رئيسية بينها أستانا وألماتي، مع خطوات لتطوير الرحلات من أنقرة وأنطاليا وبودروم إلى مدن أخرى في البلدين. وتتيح المذكرة كذلك تسيير رحلات شحن منتظمة بواقع يصل إلى 38 رحلة أسبوعيا لكل طرف، بما يعزز التجارة والروابط اللوجستية والسياحة وحركة السفر بين البلدين. رئيس كولومبيا السابق يعتذر عن اعتراف الحكومة الحالية بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان.

إنذاره إلى دول العالم العربي والمسلمين. وكانت سوريا قد أعلنت في 12 آب رفضها القاطع للقرار الكولومبي، وقدمت احتجاجا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مؤكدة أن الاعتراف يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري المحتل. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم وتفتيش في بلدة الرفيد بالقنيطرة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل. وأفادت مصادر إعلامية بأن عمليات الدهم لم تعرف حصيلتها بعد، أو ما إذا كانت قد أسفرت عن اعتقالات، كما لم يتضح ما إذا كانت القوات قد انسحبت من البلدة. ويأتي التوغل في سياق استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لسيادة سوريا وسط توغلات واعتداءات متكررة في مناطق الجنوب السوري. إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة في السويداء. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء أمس السبت 15 آب محاولة تهريب شحنة من المخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر. وفي سياق متصل، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبجة بريف حلب الجمعة القبض على خلية تضم 7 أشخاص متخصصة بتجارة المواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية وبيعها أو مقايضتها. وأظهرت التحقيقات الأولية بحسب المديرية أن نشاط الخلية تركز على مقايضة الدراجات النارية المسروقة بالمواد المخدرة بهدف تداولها وترويجها في المنطقة. الاستخبارات السورية تعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي. ألقى جهاز الاستخبارات العامة السبت 15 آب القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصدر في جهاز الاستخبارات أن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول ملابسات العملية. القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة إعزاز بريف حلب أمس السبت القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز وتخريب معداته وأثاثه قبل يومين. وقالت قوى الأمن إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، وخاصة ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع وقوع الاعتداء، تمهيدا لتحديد المسؤوليات بدقة. وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وكانت النيابة العامة في ريف حلب الشمالي قد اتخذت إجراءات قانونية عقب الاعتداء، فيما أدانت وزارة الصحة الحادثة مؤكدة أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية. إلى
نيران.

0: على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي مساء أمس السبت إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. وجاءت تصريحات عزيزي تعليقا على حديث ترامب عن عزمه إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية عقب ما وصفه بهزيمة إيران بالكامل. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة أو حاملة طائرات، مؤكدا أن إيران لا تخشى التهديدات. وفي المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب كان يمزح في تصريحه بشأن إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المضيق على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف من تأثر الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

ولا استفاقت على نور سماواتي. أعتق الحب في قلبي وأعصره.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع السوري: الجيش يواجه النيران ويحمي الأرواح والممتلكات. قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمس السبت خلال كلمة في مهرجان صيف سوريا بقلعة دمشق إن الجيش العربي السوري يقف إلى جانب فرق الإطفاء في مواجهة الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات. وأضاف أبو قصرة أن قوات الجيش تساهم في إحياء المناطق المتضررة عبر حملات التشجير، مؤكدا أن دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية الحدود وصون السيادة، بل يشمل أيضا المساهمة في بناء الوطن والحفاظ على أمن المواطنين. ووجه وزير الدفاع التحية إلى القوات المسلحة وفرق الطوارئ والأجهزة الأمنية وكل من يساهم في بناء الوطن وصونه. وانطلقت فعاليات مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق في 6 آب بمشاركة جهات ثقافية وفنية وأهلية، ويتضمن عروضا وورشات وأنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال والعائلات. تركيا وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران. وقعت تركيا وكازاخستان أمس السبت في إسطنبول مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير علاقات الطيران المدني بين البلدين وزيادة إمكانات النقل الجوي. وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات بين مسؤولي الطيران المدني في البلدين، وشملت توسيع حقوق نقل الركاب ومنح شركات الطيران مرونة أكبر في عملياتها، كما رفعت السعة المتاحة للرحلات بين إسطنبول ومدن كازاخية رئيسية بينها أستانا وألماتي، مع خطوات لتطوير الرحلات من أنقرة وأنطاليا وبودروم إلى مدن أخرى في البلدين. وتتيح المذكرة كذلك تسيير رحلات شحن منتظمة بواقع يصل إلى 38 رحلة أسبوعيا لكل طرف، بما يعزز التجارة والروابط اللوجستية والسياحة وحركة السفر بين البلدين. رئيس كولومبيا السابق يعتذر عن اعتراف الحكومة الحالية بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان. اعتذر الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو أمس السبت عن اعتراف الحكومة الحالية بما سمته السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. وقال بيترو في تدوينة عبر منصة إكس إن الشعب الكولومبي لطالما اعتبر الجولان أرضا سورية، مؤكدا أن بلاده لا تعتبر الهضبة تابعة للاحتلال الإسرائيلي. ووجه بيترو انتقادات للحكومة الحالية متهما الاحتلال الإسرائيلي بالتأثير في الانتخابات الكولومبية، كما قدم اعتذار

وللعالم العربي والمسلمين. وكانت سوريا قد أعلنت في 12 آب رفضها القاطع للقرار الكولومبي، وقدمت احتجاجا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مؤكدة أن الاعتراف يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري.

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل. وأفادت مصادر إعلامية بأن عمليات الدهم لم تعرف حصيلتها بعد، أو ما إذا كانت قد أسفرت عن اعتقالات، كما لم يتضح ما إذا كانت القوات قد انسحبت من البلدة. ويأتي التوغل في سياق استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لسيادة سوريا وسط توغلات واعتداءات متكررة في مناطق الجنوب السوري. إدارة مكافحة المخدرات السورية تحبط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة في السويداء. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء أمس السبت 15 من آب محاولة تهريب شحنة من المخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر. وفي سياق متصل ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبجة بريف حلب الجمعة القبض على خلية تضم 7 أشخاص متخصصة بتجارة المواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية وبيعها أو مقايضتها. وأظهرت التحقيقات الأولية بحسب المديرية أن نشاط الخلية تركز على مقايضة الدراجات النارية المسروقة بالمواد المخدرة بهدف تداولها وترويجها في المنطقة. الاستخبارات السورية تعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي. ألقى جهاز الاستخبارات العامة السبت 15 من آب القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصدر في جهاز الاستخبارات أن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول ملابسات العملية. القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة إعزاز بريف حلب أمس السبت القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز وتخريب معداته وأثاثه قبل يومين. وقالت قوى الأمن إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وخاصة ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بتزامن مع وقوع الاعتداء تمهيدا لتحديد المسؤوليات بدقة. وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وكانت النيابة العامة في ريف حلب الشمالي قد اتخذت إجراءات قانونية عقب الاعتداء، فيما أدانت وزارة الصحة الحادثة مؤكدة أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي مساء أمس السبت إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. وجاءت تصريحات عزيزي تعليقا على حديث ترامب عن عزمه إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية عقب ما وصفه بهزيمة إيران بالكامل. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن مضيق هرمز
لا يمكن الاستيلاء عليه بتغيير.

0: جديدة أو حاملة طائرات، مؤكدا أن إيران لا تخشى التهديدات. وفي المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب كان يمزح في تصريحه بشأن إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المضيق على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف من تأثر الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع السوري: الجيش يواجه النيران ويحمي الأرواح والممتلكات. قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمس السبت خلال كلمة في مهرجان صيف سوريا بقلعة دمشق إن الجيش العربي السوري يقف إلى جانب فرق الإطفاء في مواجهة الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات. وأضاف أبو قصرة أن قوات الجيش تساهم في إحياء المناطق المتضررة عبر حملات التشجير، مؤكدا أن دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية الحدود وصون السيادة، بل يشمل أيضا المساهمة في بناء الوطن والحفاظ على أمن المواطنين. ووجه وزير الدفاع التحية إلى القوات المسلحة وفرق الطوارئ والأجهزة الأمنية وكل من يساهم في بناء الوطن وصونه. وانطلقت فعاليات مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق في السادس من آب بمشاركة جهات ثقافية وفنية وأهلية، ويتضمن عروضا وورشات وأنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال والعائلات. تركيا وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران. وقعت تركيا وكازاخستان أمس السبت في إسطنبول مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير علاقات الطيران المدني بين البلدين وزيادة إمكانات النقل الجوي. وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات بين مسؤولي الطيران المدني في البلدين، وشملت توسيع حقوق نقل الركاب ومنح شركات الطيران مرونة أكبر في عملياتها، كما رفعت السعة المتاحة للرحلات بين إسطنبول ومدن كازاخية رئيسية بينها أستانا وألماتي، مع خطوات لتطوير الرحلات من أنقرة وأنطاليا وبودروم إلى مدن أخرى في البلدين. وتتيح المذكرة كذلك تسيير رحلات شحن منتظمة بواقع يصل إلى 38 رحلة أسبوعيا لكل طرف، بما يعزز التجارة والروابط اللوجستية والسياحة وحركة السفر بين البلدين. رئيس كولومبيا السابق يعتذر عن اعتراف الحكومة الحالية بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان. اعتذر الرئيس الكولومبي السابق جوستافو بيترو أمس السبت عن اعتراف الحكومة الحالية بما سمته السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. وقال بيترو في تدوينة عبر منصة إكس إن الشعب الكولومبي لطالما اعتبر الجولان أرضا سورية، مؤكدا أن بلاده لا تعتبر الهضبة تابعة للاحتلال الإسرائيلي. ووجه بيترو انتقادات للحكومة الحالية متهما الاحتلال الإسرائيلي بالتأثير في الانتخابات الكولومبية، كما قدم اعتذاره إلى دول العالم العربي والمسلمين. وكانت سوريا قد أعلنت في 12 من آب رفضها القاطع للقرار الكولومبي، وقدمت احتجاجا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مؤكدة أن الاعتراف يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري المحتل. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم وتفتيش في بلدة الرفيد بالقنيطرة.

شغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل. وأفادت مصادر إعلامية بأن عمليات الدهم لم تعرف حصيلتها بعد، أو ما إذا كانت قد أسفرت عن اعتقالات، كما لم يتضح ما إذا كانت القوات قد

وزارة مكافحة المخدرات السورية تحبط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة في السويداء. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء أمس السبت 15 من آب محاولة تهريب شحنة من المخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر. وفي سياق متصل ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبجة بريف حلب الجمعة القبض على خلية تضم 7 أشخاص متخصصة بتجارة المواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية وبيعها أو مقايضتها. وأظهرت التحقيقات الأولية بحسب المديرية أن نشاط الخلية تركز على مقايضة الدراجات النارية المسروقة بالمواد المخدرة بهدف تداولها وترويجها في المنطقة. الاستخبارات السورية تعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي. ألقى جهاز الاستخبارات العامة السبت 15 من آب القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصدر في جهاز الاستخبارات أن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول ملابسات العملية. القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة إعزاز بريف حلب أمس السبت القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز وتخريب معداته وأثاثه قبل يومين. وقالت قوى الأمن إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وخاصة ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بتزامن مع وقوع الاعتداء تمهيدا لتحديد المسؤوليات بدقة. وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وكانت النيابة العامة في ريف حلب الشمالي قد اتخذت إجراءات قانونية عقب الاعتداء فيما أدانت وزارة الصحة الحادثة مؤكدة أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي مساء أمس السبت إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. وجاءت تصريحات عزيزي تعليقا على حديث ترامب عن عزمه إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية عقب ما وصفه بهزيمة إيران بالكامل. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة أو حاملة طائرات مؤكدا أن إيران لا تخشى التهديدات. وفي المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب كان يمزح في تصريحه بشأن إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المضيق على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف من تأثر الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير. في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.

التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية جيدة.

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

أعراض سوء التغذية ومضاعفاته. تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة. ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض، بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة.

أشكال نقص التغذية. يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية: الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة.

سبل التدخل تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية.

مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع السوري: الجيش يواجه النيران ويحمي الأرواح والممتلكات. قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمس السبت خلال كلمة في مهرجان صيف سوريا بقلعة دمشق إن الجيش العربي السوري يقف إلى جانب فرق الإطفاء في مواجهة الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات. وأضاف أبو قصرة أن قوات الجيش تساهم في إحياء المناطق المتضررة عبر حملات التشجير، مؤكدا أن دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية الحدود وصون السيادة، بل يشمل أيضا المساهمة في بناء الوطن والحفاظ على أمن المواطنين. ووجه وزير الدفاع التحية إلى القوات المسلحة وفرق الطوارئ والأجهزة الأمنية وكل من يساهم في بناء الوطن وصونه. وانطلقت فعاليات مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق في السادس من آب بمشاركة جهات ثقافية وفنية وأهلية، ويتضمن عروضا وورشات وأنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال والعائلات. تركيا وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران. وقعت تركيا وكازاخستان أمس السبت في إسطنبول مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير علاقات الطيران المدني بين البلدين وزيادة إمكانات النقل الجوي. وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات بين مسؤولي الطيران المدني في البلدين، وشملت توسيع حقوق نقل الركاب ومنح شركات الطيران مرونة أكبر في عملياتها، كما رفعت السعة المتاحة للرحلات بين إسطنبول ومدن كازاخية رئيسية بينها أستانا وألماتي، مع خطوات لتطوير الرحلات من أنقرة وأنطاليا وبودروم إلى مدن أخرى في البلدين. وتتيح المذكرة كذلك تسيير رحلات شحن منتظمة بواقع يصل إلى 38 رحلة أسبوعيا لكل طرف، بما يعزز التجارة والروابط اللوجستية والسياحة وحركة السفر بين البلدين. رئيس كولومبيا السابق يعتذر عن اعتراف الحكومة الحالية بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان. اعتذر الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو أمس السبت عن اعتراف الحكومة الحالية بما سمته السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. وقال بيترو في تدوينة عبر منصة إكس إن الشعب الكولومبي لطالما اعتبر الجولان أرضا سورية، مؤكدا أن بلاده لا تعتبر الهضبة تابعة للاحتلال الإسرائيلي. ووجه بيترو انتقادات للحكومة الحالية متهما الاحتلال الإسرائيلي بالتأثير في الانتخابات الكولومبية، كما قدم اعتذاره إلى دول العالم العربي والمسلمين. وكانت سوريا قد أعلنت في 12 من آب رفضها القاطع للقرار الكولومبي، وقدمت احتجاجا رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مؤكدة أن الاعتراف يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري المحتل. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم وتفتيش في بلدة الرفيد بالقنيطرة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت الأحد في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل. وأفادت مصادر إعلامية بأن عمليات الدهم لم تعرف حصيلتها بعد، أو ما إذا كانت قد أسفرت عن اعتقالات، كما لم يتضح ما إذا كانت القوات قد انسحبت من البلدة. ويأتي التوغل في سياق استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لسيادة سوريا وسط توغلات واعتداءات متكررة في مناطق الجنوب السوري. إدارة

0: حق متصل. ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبجابري في حلب الجمعة القبض على خلية تضم 7 أشخاص متخصصة بتجارة المواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية وبيعها أو مقايضتها. وأظهرت التحقيقات الأولية بحسب المديرية أن نشاط الخلية تركز على مقايضة الدراجات النارية المسروقة بالمواد المخدرة بهدف تداولها وترويجها في المنطقة. الاستخبارات السورية تعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي. ألقى جهاز الاستخبارات العامة السبت 15 من آب القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصدر في جهاز الاستخبارات أن العملية أسفرت عن اعتقال القيادي دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول ملابسات العملية. القبض على 4 أشخاص مشتبهين في الاعتداء على كادر مشفى ميديكالز في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة إعزاز بريف حلب أمس السبت القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز وتخريب معداته وأثاثه قبل يومين. وقالت قوى الأمن إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وخاصة ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع وقوع الاعتداء تمهيدا لتحديد المسؤوليات بدقة. وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وكانت النيابة العامة في ريف حلب الشمالي قد اتخذت إجراءات قانونية عقب الاعتداء فيما أدانت وزارة الصحة الحادثة مؤكدة أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية. إيران على ترامب الاهتمام بسلامته بدلا من التهديدات بشأن هرمز. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي مساء أمس السبت إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. وجاءت تصريحات عزيزي تعليقا على حديث ترامب عن عزمه إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية عقب ما وصفه بهزيمة إيران بالكامل. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة أو حاملة طائرات مؤكدا أن إيران لا تخشى التهديدات. وفي المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب كان يمزح في تصريحه بشأن إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المضيق على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف من تأثر الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيسا، وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس، وسامر عدنان قدسي أمينا عاما، وعبد الكريم محمد عثمان مديرا تنفيذيا. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا، ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس، وسامر شرفلي أمينا عاما، ومع قنواتي مديرا تنفيذيا، ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237 ألف مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال الشهر.

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصاً عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 متراً أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثاني لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجددا. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف.

أحيانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة.

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاما يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاما إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيساً، وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس، وسامر عدنان قدسي أميناً عاماً، وعبد الكريم محمد عثمان مديراً تنفيذياً. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس وسامر شرفلي أمينا عاما ومع قنواتي مديرا تنفيذيا ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237,000 مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال الشهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثاني لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

العالمي للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل، ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيسا، وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس، وسامر عدنان قدسي أمينا عاما، وعبد الكريم محمد عثمان مديرا تنفيذيا. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا، ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس، وسامر شرفلي أمينا عاما، ومع قنواتي مديرا تنفيذيا، ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237 ألف مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال الشهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثان لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

أولى رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة ب8 آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم

العالمي للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل، ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة ليضرب موعدا مع تركيا

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا التجارة مع سوريا ارتفعت بنسبة 45% في عام 2025.

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط الخميس 13 من آب إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% عام 2025 وب 16% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي. جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في مراسم افتتاح موقف شاحنات معبر جيلوغوزو.

الجمركي وزيارته للمعبر الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري، رفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي. وأكد بولاط أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، وأشار إلى أن تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وسوريا سينعكس على رخاء شعبيهما. وأضاف بولاط: سوريا تشكل ممرا مهما للغاية لنا للوصول إلى منطقة الخليج بأكملها وشمال إفريقيا. وأردف: تركيا تمثل بالنسبة إلى سوريا نقطة عبور مهمة نحو الغرب وأوروبا والقوقاز. ولفت بولاط إلى وجود 6 معابر حدودية تعمل بين البلدين في الوقت الراهن، وشدد على الأهمية الحيوية لممرات النقل والتجارة العابرة والطاقة التي تربط تركيا وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج.

من جانبه أعرب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي عن سعادته بافتتاح موقف الشاحنات بشكل مشترك، وأشار بدوي إلى أن التجارة بين تركيا وسوريا شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة، وقال إن هذا الارتفاع استدعى توسيع ساحات العمل من الجانبين التركي والسوري. وأكد بدوي أن تركيا وسوريا دولتان شقيقتان في جميع المجالات، وأضاف أنهم سيعملون على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز الجهود لتطوير العلاقات بين البلدين قدر الإمكان. وأوضح أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهوى وتطويره عبر تحديث ساحات الشحن والأبنية والمرافق ومسارات حركة الشاحنات والمسافرين تمهيداً لافتتاحه خلال 3 أشهر. وربط بدوي بين المشروعين على جانبي الحدود باعتبار تكامل المنشآت الجديدة عاملا لرفع كفاءة العبور، خصوصا مع تنامي حركة التجارة والترانزيت وأعداد الشاحنات والمسافرين. وأشار إلى أن المنافذ الحدودية السورية التركية باتت بوابات حيوية تربط الأسواق التركية والأوروبية بالأسواق العربية في ظل توسع التبادل التجاري وحركة النقل عبر الأراضي السورية. وقال بدوي في تدوينة عبر منصة إكس: سعدت اليوم بزيارة الجمهورية التركية برفقة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك والمشاركة في تدشين ساحات الشحن الجديدة والمركز اللوجستي في معبر جيلفاغوز المقابل لمنفذ باب الهوى. وأضاف: أتقدم بخالص الشكر إلى معالي وزير التجارة السيد عمر بولاط ووالي هطاي السيد مصطفى مسطلي وجميع المسؤولين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأبارك لهم إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تنظيم حركة الشاحنات وتسريع عمليات العبور ويعزز حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. وتابع قائلا: نتطلع إلى مواصلة العمل المشترك وتكامل مشروعات التطوير على جانبي الحدود بما يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية ويخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا. وتأتي زيارة وفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إلى تركيا في سياق التنسيق والتعاون في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية بما يدعم المصالح المشتركة. وعقب التصريحات أجرى الوزير بولاط وضيفه السوري والمسؤولون المرافقون جولة تفقدية في المنطقة العازلة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيساً وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس وسامر عدنان قدسي أميناً عاماً وعبد الكريم محمد عثمان مديراً تنفيذياً. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيساً ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس وسامر شرفلي أميناً عاماً ومع قنواتي مديراً تنفيذياً ومحمد الحلبي مديراً للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهات الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237,000 مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال شهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثاني لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة ب8 آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

أطف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا.

ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتي يفنى ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيساً وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس وسامر عدنان قدسي أميناً عاماً وعبد الكريم محمد عثمان مديراً تنفيذياً. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس وسامر شرفلي أمينا عاما ومع قنواتي مديرا تنفيذيا ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهات الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237 ألف مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال شهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثان لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجددا. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

أولى رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان 3 أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين 3 أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب

على سوء التغذية مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي، ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلاً. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم، الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة. ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض، بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجاً عن التقزم أو الهزال أو كليهما معاً. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات، نظراً إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة، بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها، بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية، خاصة في أثناء

الأزمات الإنسانية. مستمعينا الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيساً وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس وسامر عدنان قدسي أمينا عاما وعبد الكريم محمد عثمان مديرا تنفيذيا. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس وسامر شرفلي أمينا عاما ومعن قنواتي مديرا تنفيذيا ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237 ألف مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال الشهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثان لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

أولى رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية

موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إليكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية، لتصبح إليكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إليكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآية نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد 9 آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين 57 و59 قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة 90، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي 4 آب.

الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد التاسع من آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأن فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق ثانيتين ونصف عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا، ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16، وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلاء سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيسا، وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس، وسامر عدنان قدسي أمينا عاما، وعبد الكريم محمد عثمان مديرا تنفيذيا. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا، ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس، وسامر شرفلي أمينا عاما، ومع قنواتي مديرا تنفيذيا، ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهات الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237 ألف مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال الشهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثان لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاما يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاما إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

ومن كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا.

لا، ما غض مني حادث، والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث، والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

فجن فحطين مريمكم منكم ومريمنا عين.

نفجنا فحطيب منكم أم مريم عذب الملاهي مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يا زر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فاحطين.

وصفك يزر صبك ومريم

معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء مريمنا مريم مريم مريم مريم مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادايا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. كل واحد له ايش قالوا لك انا وانا

من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط ترطب كالسلو يا المخاض ضعت طفلا وليفو سلو.

تسلى بيابا آه جاء المخاض وضعت طفلا ولي فوسلوا قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلو عيسى نطق بالمهد عزرا ولا حملة ماماي ماماي ماماي يا أبا عيسى نطق بالمهد عزرا ولا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم

الشعار الأحد السادس عشر من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيسا، وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس، وسامر عدنان قدسي أمينا عاما، وعبد الكريم محمد عثمان مديرا تنفيذيا. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا، ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس، وسامر شرفلي أمينا عاما، ومع قنواتي مديرا تنفيذيا، ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهات الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237,000 مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال شهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثان لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي

خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة. تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
2: معكم أينما كنتم.
0: خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيسا، وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس، وسامر عدنان قدسي أمينا عاما، وعبد الكريم محمد عثمان مديرا تنفيذيا. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا، ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس، وسامر شرفلي أمينا عاما، ومع قنواتي مديرا تنفيذيا، ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237 ألف مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال الشهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و7,875 شخصا.

عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 متراً أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.

تعيين عباس حسين نائبا ثانيا لمحافظ الحسكة. أعلنت مديرية إعلام الحسكة الأحد 16 من آب تكليف عباس حسين بمهام نائب ثان لمحافظ الحسكة نور الدين أحمد إلى جانب أحمد الهلالي. وسبق لحسين أن شغل منصب مدير مديرية الشؤون السياسية في محافظة الحسكة ضمن خطة لإعادة تفعيل المديرية وفتح مكاتبها الرسمية مجدداً. ويحمل حسين شهادتين جامعيتين في اللغة العربية من جامعة الحسكة والعلوم السياسية من جامعة إدلب.

رحلات الخطوط الجوية السورية من موسكو تصل إلى مطار دمشق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي الأحد 16 من آب أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام أكثر من عام ونصف إذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية بدأت استعادة حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي ضمن خطة لإعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. وأشار الحصري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بينها وجهات أوروبية جديدة. وكانت أولى الرحلات قد وصلت في وقت سابق إلى مطار شيرميتيفو في موسكو قادمة من دمشق بعد انقطاع الرحلات لأكثر من عام ونصف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجز تفتيش في صيد الجولان بريف القنيطرة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 16 من آب حاجزا عسكريا لتفتيش المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وجاء ذلك بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل عقب توغلها في بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت السبت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ودخلت المنطقة بثماني آليات عسكرية وتمركزت على جسر قرية صيصون.

منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة.

تأهل منتخب تركيا للسيدات تحت 17 عاماً إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل. ويواجه المنتخب التركي نظيره الأمريكي في النهائي، حيث يسعى إلى حسم اللقب لصالحه. وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ النهائي بعد فوزه على الصين بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا.

رجتن أين العيش سهلا، والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه.

فليمت ضرا وهزلا، لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا، رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا، ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى، فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا، ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليلهو عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، فليلهو عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الاقتصاد السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الأحد 16 من آب قرارين بتشكيل مجلسي الأعمال السوري القبرصي والسوري التشيكي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وكل من قبرص والتشيك. وتضمن قرار تشكيل المجلس السوري القبرصي تعيين بسام محمد هيثم الجاموس رئيساً وعبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس وسامر عدنان قدسي أمينا عاما وعبد الكريم محمد عثمان مديرا تنفيذيا. كما نص القرار الخاص بالمجلس السوري التشيكي على تعيين عامر دركل رئيسا ونبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس وسامر شرفلي أمينا عاما ومعن قنواتي مديرا تنفيذيا ومحمد الحلبي مديرا للاتصال والعلاقات العامة. وأكد القراران أن المجلسين يمثلان الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقات الاقتصادية مع قبرص والتشيك وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.

237 ألف مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال الشهر. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت 15 من آب عبور 237,654 مركبة و 7,875 شخصا عبر جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الجسر الذي يبلغ طوله 240 مترا أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في 8 من تموز، ودخل الخدمة في 12 من الشهر نفسه. ويدار الجسر بشكل مشترك بين سوريا وتركيا، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة وتعزيز الروابط والتعاون بين البلدين.